0: زدت كولا تم يا اودر بتم ما تم لكبي تم لك بستك تشبعتي شيدل توي باتو يا سياسن تشبشكي زني ما سنت تم لسشانكم
1: تينيس اوديتش بريستاوليا يانزي 3 غريمو نا فيسيليتسو علاش